الرعد غبر هاد الحجر. بنينا في الحجر بنينا بينا بنينا في الحجر والرعد غبر هاد الحجر.